مهاليش يا لطيف هوكس هيك لا لا تي سلامة تحرمني من تحبس فيه بولو من ثلاثة بريا تصنيف مهاليش يا لطيف أبرشاك كاريبيان من ديك زرادة بني دينا بان وانا صعب زي لنا أوليبيان لما تواسي بولو من الثلاثة بان الرونة